الزلف اللونير كل يوم اسقسم جاز جوسوي لانكور اون اوتر فوا ميرسي دتر لا

0: Tanmir, merci. Merci encore une fois. Chayawaya.
1: C'est une nouvelle chanson, je n'ai pas encore enregistré. Mazama Kmeltash, en exclusivité Ftizi, Adironia Ala Lila wa Akhawatuha. Les Hakmi Télévision. لي فاتك بليلة فاتك بحيلة واليوم سهيلة راهي تقدم راكم تسمعوني بيا لي فاتك بليلة فاتك بحيلة واليوم سهيلة راهي تقدم البارح حليمة عندها وكليمة تخدم في رجال وتخدم كاين خليدة وسعيد سعيدة روح انت واجي وفهم شكون اللي قال الحكمة في يد الرجال بوسي الدنيا ومعليش انا في يد البابيش كاين توفيقة وكاين عتيقة اللي فينا تحكم كاين شفيقة وكاين توفيقة وكاين عتيقة زعما فينا تحكم كاين خيرة والشابة خيرة وبالخيرة يقولوا المعلم شكون اللي قال الحكمة في يد الرجال بوسي الدنيا ومعليش رانا في يد

لا كاين عفيفة وكاين خليفة في سما معاهم تتنعم منين جابوا دراهم كاين حبيبة والمرحومة حسيبة اللي ضحت على البلاد في الدم حبسوا هيد الله يرحمهم

معليش رانا فيد وزي الدنيا ومعليش رانا فيد. ميرسي بوكو. اليوم قصروا بيناتنا وفامي. تعرفوا الغنيه هذيك تاع كسنك شي يقولوا لورون فولزي هذيك تاع لا لا لا.